دارك باغا توش ناد كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاس هندوشات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمس الله فاسك موبيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوكنك برانيت صنع ما موتر سخت صانسي بار ما تساشي سليف ما تاندر صوت الدرك.

كارك باغا توش نات كابيتاي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هانتوشات بورد فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبايا بتسيك انا غي بيسخ ما فتعاد وتشمو تسوك انك برانيت سنة ما موتر سخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك تبص